0: You cry because you are now listening to the Eritrean voice.
1: Una sauta Eritrea.
2: Zi dimti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 94198377. Again, the number 94198377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم. هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855. إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة. بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean.
2: مرحبا كبران سمعتنا زي دمتي إرتراي دمتي إرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابيو كم أون كبران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخل أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا. تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM855 كل يوم الاثنين ابتداء من السادسة والنصف وتستمر معكم حتى الثامنة. مستمعينا الأعزاء في برنامج اليوم سوف نبدأ بعد قليل بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود، ومعنا أيضا في الاستديو مايسا حقوس وهي يعني متدربة جديدة لقسم الشباب، هي والأخت عبير.
3: نعم.
2: فإن شاء الله برنامج الشباب حيكون يوم السبت ويبدأ من شهر سبتمبر. فأحمد نبدأ.
3: نعم ممتاز.
2: وبعد ذلك إن شاء الله نستمر في المواضيع الأخرى.
3: مستمعين الأكارم طاب مساءكم، نعم نحييكم من إذاعة صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026. وكالعادة نبدأ بأخبار أستراليا وآخر الأخبار. طبعا اليوم معلمو المدارس الحكومية في ولاية فيكتوريا يوافقون على اتفاق جديد للأجور، حيث صوت نحو 79% من أعضاء اتحاد التعليم الأسترالي المشاركين في التصويت لصالح الاتفاق الجديد مع حكومة الولاية، وبذلك تم إلقاء الإضراب الذي كان مقررا، وينص الاتفاق على زيادات في رواتب المعلمين تتراوح ما بين نحو 28 و32% خلال 4 سنوات، إضافة إلى تحسينات في ظروف العمل ومكافأة قدرها $1,000، ومن المتوقع أن يصبح معلمو فيكتوريا من بين الأعلى أجرا في أستراليا. وولاية فيكتوريا أيضا وفي مدينة ملبورن تحديدا، تحقق شرطة فيكتوريا في حادثة خطيرة يزعم أنها تتعلق بعدد من لاعبي فريق سيدني سوانز لكرة القدم. التحقيق يتعلق بادعاء وقوع اعتداء جنسي في فندق بشرق ملبورن حيث كان الفريق يقيم بعد مباراته الأخيرة، وأكد النادي تعاونه الكامل مع الشرطة ودوري كرة القدم الأسترالي، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة ولم تصدر أحكام قضائية بحق أي شخص حتى الآن. وفي جزيرة فيليب ولاية فيكتوريا أيضا تتواصل الجهود لحماية مستعمرة البطريق الشهيرة من إنفلونزا الطيور، وتحاول السلطات البيطرية وحماية الحياة البرية الحد من انتشار فيروس H5N1 بعد تسجيل إصابات ووفيات بين الطيور، فيما يجري العمل على استخدام التطعيم لحماية البطاريق وفي خطوة تعد من التجارب المهمة لحماية الحياة البرية من المرض. زميل برهان دا يمكن كان عندنا الأخبار السريعة، الأخبار الأسترالية المحلية وعلى مستوى أيضا الوطن أستراليا. من أخبارنا الأخرى وأخبارنا الإريتريا لدينا أكثر من تقريرين تقريبا سوف نقرأه بعد أن نتوقف، حيث نجري لقاء في البداية مع الأستاذ محمد علي شعب عضو المجلس الوطني ورئيس المكتب الشؤون الجماهيرية والاجتماعية، وسوف نسأله طبعا حول آخر التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني، وسوف نعرج أيضا في الاجتماع الذي عقد يوم أمس بمدينة ملبورن. مستمعينا الأكارم، بعد ذلك لدينا أيضا تقارير، ثم ننتقل للحديث أيضا وإجراء لقاء مع ميساء حقوس باللغة الإنجليزية. وميساء كما ذكر الزميل برهان هي طبعا سوف تدير مع زميلتها ومع أخوتها مع أختها عبير برنامج اللغة الإنجليزية الذي سوف يبدأ قريبا، وهو برنامج خاص الزميل برهان بالشباب طبعا منهم وإليهم، وسوف يكون متعلق ببرنامج طبعا باللغة الإنجليزية، وسوف يتطرق على شؤون الشباب من الجنسين والشباب الإريتري هنا في أستراليا والتحديات التي تواجهه.
2: نعم أحمد، هو فعلا موضوع برنامج الشباب هو هيكون صوت شبابي وباللغة الإنجليزية كما قلنا، وساعة في الأسبوع راح تكون إن شاء الله في نهار السبت. فنرجو من المستمعين عامة والشباب والشابات خاص التفاعل مع هذا البرنامج، لأن هي فرصة سانحة لمناقشة قضاياهم اللي بتهمهم، سواء كان في التعليم، في العمل، في الحياة العامة في أستراليا، وحتى في السياسات الأسترالية. فنحن لدينا الآن كمية شباب هائل جدا أحمد في مختلف المجالات.
3: نعم، نحن قاعد نتحدث عن الجيل الثاني من الجيل الثالث تقريبا من الأجيال الإريترية، يعني
2: نقول الثاني.
3: نعم،
2: وهذا الجيل طبعا يعني سبقت إذاعة صوت إريتريا 25 عام، حتى ميساء نفسها مواليد أستراليا يعني وبنت شابة في الثانوية. فنرجو التشجيع من المستمعين، من الأسر، والتفاعل مع هذا البرنامج لكي نضمن استمراريته. والشيء المؤكد أحمد، يعني هؤلاء الشباب عندهم قضايا كثيرة وسوف نسمع الكثير. يعني يمكن نحن يعني الزمن اللي كان عندنا ريو في إذاعة صوت إريتريا هي ساعة ونص، ومع توسع البرنامج طبعا حتى ما بقينا نغطي كل الأحداث
3: الشؤون والأخبار
2: والعامة.
3: نعم،
2: لكن هذا المنبر أو البرنامج الشبابي كما قلنا الهدف أنه هو الشباب صوتهم يكون مسموع، سواء كان في ولاية فيكتوريا، في ملبورن، في أستراليا عامة، وحتى في العالم يعني.
3: ممتاز،
2: ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وسوف نسمع من الأستاذة عبير والأستاذة ميساء أيضا عن خبرتهم مثلا في الكورس اللي
3: أخذوه هنا في إذاعة 3CR. نعم،
2: وأوريدي الآن هم جاهزات تقريبا، لأنه أخذوا شهاداتهم وأخذوا دورة بتاع 4 أسابيع.
3: نعم،
2: فنتمنى لهم التوفيق.
3: جميل، إذن عبير سوف تلتحق بنا عبر الهاتف. أما ميساء هي موجودة معنا في الاستديو. مستمعين الأكارم، إذن أبقوا معنا، يمكن أن نطلع فاصل ثم نعود إليكم.

0: مستمعينا الأكارم، عقد المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا اجتماعا تنويريا يوم أمس الأحد بمدينة ملبورن. حضروا لفيف من أبناء الجالية الكريمة المهتمة بشؤون وطنها الأم. سوف نناقش أوضاع المجلس الوطني وتطورات المتعلقة بالساحة أو بالمنطقة، منطقة القرن الأفريقي عموما وإريتريا وأثيوبيا على نحو خاص، وسوف نستمع على رأي أيضا المجلس الوطني حول التطورات الأخيرة التي جرت في أثيوبيا. تقريبا كنا متصلين بالأستاذ محمد علي شعب عضو المجلس الوطني ورئيس المكتب الشؤون الاجتماعية، لكن للأسف قبل أن نبدأ زميل برهان مكن فقدنا الاتصال بالأخ محمد علي شعب، فنتمنى من الأستاذ الشعب أن يعاود الاتصال بنا إن كان يسمعنا بشكل مباشر. مستمعينا الأكارم، إذن هذه الفقرة القادمة هي فقرة اللقاء مع الأستاذ محمد علي شعب، ثم لدينا لقاء آخر أيضا باللغة الإنجليزية مع ميساء حقوس، وكما أسلفنا ميساء وعبير آخر فتاتين اللتان أخذتا طبعا دورة إذاعية هنا في إذاعة 3CR، وسوف يشرفان على برنامج على نافذة صوت إريتريا باللغة الإنجليزية، وهي نافذة سوف تخصص مواضيع أهل قضايا الشباب حصرا يعني. إذن التحق بنا الآن، نعم انضم إلينا الآن الأستاذ محمد علي الشعب عضو رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والجماهيرية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، فباسمكم جميعا نرحب بأستاذ أحمد علي الشعب. مرحبا بك في إذاعة صوت إريتريا. أهلا
1: وسهلا بك أستاذ أحمد، وشكرا لك على هذا الاتصال. تحياتي لكل الطاقم الموجود معك يعني.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد علي الشعب. لو طلبنا منك آخر تطورات يمكن المتعلقة بالمجلس الوطني عموما، ودعنا أيضا نتوقف عن المستجدات التي شهدتها أثيوبيا مؤخرا، أين خريطة المجلس من هذه التطورات؟
1: بالفعل لا توجد أي خريطة، نحن موقفنا واضح وقراراتنا واضحة وعلاقاتنا أوضحناها، يعني لا نشك في سياسة الدولة الإريترية.
0: نعم،
1: ولابد أن التعامل يكون بشكل واضح وعلني مع القوى الوطنية سواء المجلس أو غيره. فنحن نرحب بأي حوار مع أي دولة سواء إثيوبيا أو غيرها، ولكن إثيوبيا يبدو أن هناك لا خصوصية في التعامل مع القوى الوطنية ومع الإريتريين بصفة عامة.
0: نعم،
1: وهذا الأسلوب طبعا نحن رفضناه في السابق، والآن كمان نرفض لأنه استقطاب بعض الجهات والتصريحات وإلى آخره، هذا لا يخدم مصلحة الدولتين ولا لمصلحة الشعبين يعني.
0: جميل، هل لاحظتم أي فرق في تعامل الجبهة الشعبية تحرير تجراي وحكم وياني ما قبل 2018 ثم حكم أبي أحمد في التعامل مع المعارض الإريترية، هل هناك من فروق؟
1: في فرق موجود، وياني ونظام الحاكم اللي كان موجود كان يتعامل وكان بيناقش نوع من التحرك كان موجود، وفي استقلالية القرار كان موجودة، ولكن لهم لو كل واحد له قراءاته الخاصة يعني.
0: نعم،
1: يعني كان لهم قراءاته الخاصة. أما أبا أحمد فلم يلتقي مع القوى الوطنية مع كل القوى الوطنية بشكل عالمي، ولكن في السابق في أيام ملا الزناوي كان العلاقات ممتازة جدا، واللقاءات كانت تتم سواء صحيحة أو صحيحة، كان لنا مواقع وكان لنا اتصالات مع الأثيوبيين وكان يناقش قضايانا، ولكن لا حتى ويانا بحد ذاته تعرض الآن إلى الوضع السيء الذي اعتبر به وياتي، فلا توجد أي مقارنة. أما أبو أحمد فلم يلتقي بأي قوة وطنية ما عدا بعد الزيارات، التقى وفد من المجلس الوطني كان موجود في
2: أديس،
1: ولكن لم يصل لأي نتيجة ولم تكن العلاقات لقاءات ممتازة، ده اللي حبيت أقوله.
0: نعم، البعض بيرى أنه أبي أحمد يمكن أكثر خطورة على إريتريا من خلال تصريحاته العلنية يعني ضد سيادة إريتريا، ضد اعتدائه، وحتى بما سماه المظالم التاريخية التي لحقت بأثيوبيا من جراء فقدها للبحر الأحمر. البعض يرى في ذلك أنه الفترة الحالية في أثيوبيا أخطر من فترة وياني، هل لديكم قراءة كهذه؟
1: لا، شوف نحن لنا قراءاتنا ولهم الاستديو لهم قراءاتهم الخاصة، ولكن نحن نعتمد على الشعب الإريتري بصفة عامة أن يكون يقظا على هذه الطروحات الإثيوبية.
0: نعم،
1: أن تكون يقظ، أن تكون تتخذ يعني من تصريحات بحيث انه تستولى على هذه الدولة وعلى هذا الانجاز الكبير الذي حققه الشعب المصري، فمن جانبنا هو مرفوض، فلا بد ان تكون ثقة الاقتراح ان تكون في مفاوضات موجودة بين الحكومة السعودية وحتى مع ولكن يزال هناك النظام الحاكم في أسمرة هو الذي أدى تسبب لهذه الإشكالية التي نشاهدها، يعني هو الذي منح أن الأب أحمد يتحدث بهذه اللغة، هو اللي كان يقول أن إثيوبيا وإثيوبيا شعبان واحد، ولكن الآن في المحك العملي نحن نشاهد العلاقات لا بد أن تكون معنا، نحن لم نرفض العلاقات تكون واضحة وصريحة مع إثيوبيا، ولكن العلاقات الآن أما يشوف الحجر التصريحات الأخيرة هي مرفوضة من جانبنا ومرفوضة مع الدول المحيطة الموجودة في دول القارة الأفريقي، وإذا كان في سيادة إذا كان في إطلالات على البحر فلم تكن بهذا الشكل بشكل علني وبشكل صريح نتحدث على نزالة شعب على شعب دحى من أجل هذا الاستقلال، يعني هذا الاستقلال لم يكن وليدة لحظة أن تابع الأساس الفرقي ولا الحاشيتي ولا النظامي، نعم. هذا نزال شعب دحى من أجل هذا أن ينال استقلاله، ونتيجة هذا الواقع نحن متمسكين بهذه قراءاتنا ونتمسكين ندافع عن بلدنا عن وطننا عن كل حاجة، ولكن نفذ هذه القراءة الأسلوبية الجديدة والهجمة الموجودة يعني مرفوضة من جانبنا
0: ممتاز. البعض أيضا يرى خطورة في تدخل النظام الإريتري في الشؤون الداخلية الأثيوبية وما يسميه صمد وتحالفه مع جزء من أقليم تجراي، وأيضا دخوله في السودان ومن قبل ذلك أيضا في الصومال وجيبوتي، هذه التدخلات البعض يرى فيها يعني خطيرة وما تتلائم ولا تتناسب مع الشعب الإريتري المعروف عنه طبعا بعلاقاته الودية مع الجيران مع الدول التي ساندته في حرب التحرير. كيف

0: نعم.
1: هو بيدير سمدة، سمدة هذه عبارة عن تحالف، كيف تتحالف دولة مع أغلين؟ يعني هذا
0: يعني تدخل صارخ في شؤون دولة أخرى. نعم.
1: ونحن بنرفض دائما يعني طالب يصير ما دخل في شؤوننا، فهذه سمدة والارتكاك مع تجراي وأقليم تجراي وأقليم إثيوبيا، وإذا كان في أي مظالم موجودة وصراع موجود على يعني النظام مفتوح في اتفاقية بريتوريا موجودة، في مناقشات كانت موجودة، في خلافات إثيوبية إثيوبية موجودة، هذا الملف هو خاص في إثيوبيا وليس خاص في إريتريا، ولكن الفرق تمادى في أخطاءه، اتخذ قرار الحرب تمادى في تحالفه مع أحمد والتدخل في تجراي، يعني عالم كان موجود، والآن هذه الصفحة لم تفتح، يعني كثير من الناس فقدناها في تجراي، والآن مثل كثير أريتريا لم يعلن لم تعرف مع مسيرة أبنائها، يعني لهذا السبب صمدة من جانبنا مرفوض، ونحن نعتقد أن تدخل النظام هو لتأجيج الصراع في سوريا، وهذا مرفوض من قبلنا، لأنه نحن شعب مسالم وعاوزين نحافظ على دولتنا، ولا نستطيع أي شخص كمان، لا نسمح لأي شخص يتدخل في شؤوننا الداخلية كما
0: ممتاز. صالح معلش، ايضا لاحظنا يمكن في الاونه الاخيره هناك حراك يعني نشط للمجلس الوطني على الاقل هنا في استراليا، يعني انت قمت يمكن بزياره لغرب استراليا، تقريبا كنت في بيرس قبل فتره، وبالامس عقدتم اجتماع، هناك حراك يعني مشهود للمجلس الوطني، ما مرد هذا الحراك وكيف واحد يقطف ثماره؟ هل هناك من تفاعل كمان، التفاعلات المنشوده موجوده من قبل الجمهور هنا؟ صح مالي؟
1: ايه سامعك. كل القوى القطنية مرت بظروف صعبة جدا، نحن بنعمل في احياء الفروع المجلس الوطني، اللقاء مع الجماهير، التحدث معهم، مناقشتهم مع الفترة المدت، التقييم المرحلة اللي كانت موجودة في خلال 30 سنة حول القوى المعارضة، أين وصلت على القوى المقاومة، ما هي أسباب النواقص الموجودة، وعلينا نحاول بقدر الإمكان نتحدث في هذا الشيء ونجد لها حلول مناسبة، لأنه نحن فقدنا كثير من قواعدنا، كثير من الناس نتيجة هذا الواقع، ويعتقد الكل مثلا يعتقد أن المقاومة لم تصل لنتيجة بسرعة وكان المطلوب، ولكن في هناك معوقات موجودة، فنحاول نضع هذه الحلول لها ونناقشها قاعد مع جماهيرنا، وتقييمنا لها يختلف. وتم احياء، انا زرت مثلا قرب استراليا، وقاعد عقدنا اجتماعات عبر الزوم لكل الأقاليم،
0: نعم.
1: عقدنا مؤتمرات للأقاليم، شكلنا إدارات جديدة في جميع أنحاء، واهتمامنا كبير جدا أن احنا نستعيد جماهيرنا، نستعيد قوانا بأي شكل من كان، وقاعد نفعل بأي كان، الآن استطعنا أن يكون لنا حضور في الدول المحايدة لإريتريا، لم أقول فلان وفلان، لكن أصبح لنا يعني بقينا نستعيد مكانتنا ونستعيد قواعدنا، وبدينا نتكلم مع ناسنا اللي كانوا معانا واللي ناقش اللي فقدناهم خلال نتيجة الحالة السيئة الاقتصادية، الكورونا وعواملها، الصراع الإثيوبي الصراع بعد القوى اللي أيدت تجراي، برامج بتاعت تجراي إسرائيل، يعني أشكاليات كانت موجودة، وزال من جانبنا نحن ده الاستراتيجية اللي قاعدنا نتناقش ونبرر الأفكار الكاملة.
0: هل تعتقد صح مع الشباب احنا استفدنا من دخول اريتريا في الحرب الاولى 2020 و2022 وتلك التحالفات التي حدثت، ويمكن احدثت طبعا شرح كبير وسط الساحه الاريتريه، وسط الجماهير الاريتريه، وسط القوى السياسيه، هل نحن استفدنا حاليا من الحرب الجديده، الحرب الاثيوبيه الداخليه، يعني بحيث لا نكرر نفس التجربه السابقه؟
1: خسرنا، نحن خسرنا كثير، يعني كثير من التنظيمات خسرت، وكان بتعتقد انه بترى ان التحالف مع تجراي هو الطريق الاسلم للوصول الى اسمرة، وفي ناس بترى انه التحالف لابد الدفاع عن السياده، في دراسه في نموذج، هذا النموذجين هم اصبحوا خاسرين، اذا التيار الوطني العام لابد محاصره النظام الدستوري في اريتريا، وكمان يعني بشكل جدي وعملي، في بحيث توعد جماهير الخطوره الموجوده الان، البرامج المطروحه برامج دوليه موجوده للقرن الافريقي، احنا ما بنعرفها، يعني قضايا كثيره قاعده تطرح ومشاريع كثيره ما نقدر نعرف، هذه المسائل لا نستطيع ان نواجهها ونحن مفككين، لابد ان نكون لنا احتكاك مع جماهيرنا، نوعيهم، نفهم الخطوره الموجوده، اذا انت لم توعي جماهيرنا

0: عائلة ولم يكن عندك احتكاك به، فكثير من المشاريع حتمر عليك ونتيجة عدم فهمك بها يعني. ولذلك ببساطة يعني احنا توجهنا لشعبنا هو اللي يحمي، هو الحامي، وهو اللي يقدر يحمي مشروع دولة إريتريا وليس النظام القائم فيها، وليس من يدعون فلان وعلان عليه. الجماهير يعني من خلال التوعية، من خلال احتكاكها، من خلال الاستماع لها، هي اللي بتحمي مصالحنا وهي اللي تحمي دولتنا ونزالاتنا وتضحياتنا.
1: جميل جميل استاذ محمد علي الشعب. ما راي المجلس الوطني استاذ محمد علي حول الحراك الشعبي والشبابي ما يسمى؟ اذا هناك يمكن تبلور في حركتين حاليا يعني، ويمكن عندنا نشاط في اثيوبيا في هذا الوقت اللي هي الثوره الخضراء، وعندك البرغيد نحمله مثلا، المجموعتين ديل يعني لهم حضور، وحتى البعض يقال انه اثيوبيا الرسميه قاعده تتعامل معهم. انتم في المجلس الوطني ما رايكم في هذه الحركات؟ هل ترون فيها مثلا قوه وطنيه، ام ترون مدخل غير سليم لاثيوبيا للتعامل مع هذه الحركات؟
0: والله شوف، هي اجنحه كثيره موجوده في الساحه مع المجلس الوطني. عديد من مشجعي الثوره الخضراء والحراك الشعبي جاء نتيجه الواقع السياسي اللي كان موجود، يعني الفراق اللي جاء زي ما قاعد نقول، الفراق اللي حصل في خلال السنين المدى الصراعات اللي كانت موجوده مع اثيوبيا الاثيوبيه مع النظام، خروج النظام من العنقله اللي كان، الحصار اللي كان موجود، مساعده ابا احمد رفع الحصار عن النظام الفرقي، تعاملات كانت كثيره موجوده، عوامل عديده ادت الى هذه الثورات اللي قاعد نشوفها.
1: نعم.
0: نحن متفاهمين للواقع الحاصل، وهم اي واحد يدعي انه عاوز يغير الواقع، فما نحن ما عندنا حق الإدانة له، فالساحة مفتوحة، ولكن هناك في خطوط موجودة في مسألة الحفاظ على السيادة والحفاظ على أنه مكتسبات الشعب التي حققها في خلال ثورته وفي خلال إدارته. هذه المسائل لا تحتاج إلى مزايدات ولا إلى علاقات، لابد أن تكون واضحة مع إثيوبيا، وعلاقات لابد أن تكون واضحة مع العديد من المشاريع الموجودة. إذن نحن ما عندنا حق
1: إصدار أحكام يعني، ما بتحكم على
0: الأيام كثيرة أستاذ أحمد، في قضايا كثيرة في تنظيمات كثيرة تأسست، ولكن مع مرور الأيام الآن أصبحت العنفوان وقاعد تدرس وضعها وكذا، فنحن نرحب بهم، الأخوان هم جزء مننا وأهلنا وأخوانهم، فلا نستطيع أن نقول عليهم إلا كل خير يعني.
1: نعم، لكن هناك بعض الآراء موجودة طبعا بتتخوف من دخول أثيوبيا بهذا المنفذ، يعني حتى البعض بيقول لك يمكن تخلق عملاء، تخلق جيوب. يعني احنا حاليا يعني ما بنخاف على المجلس الوطني، طبعا هذه آلة وطنية كبيرة طبعا، ولها تجربتها، ولها يعني مناضلين كبار فيها يعني، لكن البعض يتخوف من الناس ما عندهم تجربة، يمكن أثيوبيا تستغل هذه المنافذ. هل لديكم شعور كهذا مثلا، أثيوبيا ما تجب تنام من الأبواب الخلفية وتخلق لها جيوب، ممكن حتى المستقبل يعني ممكن يكون لها ناس، يعني نحن ما نقدر نقول كلمة عملاء لأنه يمكن كبيرة، لكن يمكن ناس متعاطفين مع أحلامه، مع طموحاته في البحر الأحمر، في السيادة الوطنية. هل في تخوف كهذا؟
0: كأثيوبيا نظام أثيوبيا يعني نحن ما نخاف منه. أثيوبيا نعرف كيف نتعامل معه، وشعبنا بيعرف وخبره يعني.
1: نعم.
0: تجربة هيلي سلاسي وكريستو هيلي مريم، يعني عندنا التجربة دي موجودة قدامنا، موجودة ولا نستطيع، لكن المشكلة الموجودة في مشاريع دولية موجودة أستاذ أحمد. أثيوبيا الآن أصبحت مركز استقطاب دولي، فتنفذ مشاريع، فهذه هي المشكلة.
1: صحيح.
0: يعني نحن كأثيوبيا ما عندنا أي اختلاف مع الأثيوبيين، بالذات ذاته مع اعترفوا ووقعوا في استقلال أثيوبيا، وأول واحد من الزناوي جاء واعترف، هذه الاعتراف الموجودة، الرسائل اللي أرسلها من الزناوي الحكومة الأثيوبية اللي وقعت فيها، كل هذه العلاقات، لكن هو النظام الموجود في أثيوبيا هو السبب في كل هذه الأزمة الموجودة. لكن الآن في أزمة عالمية موجودة، أريتريا موقع الاستراتيجي والبحر الأحمر وإشكالياته، أثيوبيا وتعتقد أن هي القوة الكبيرة، هي الهيمنة، هي اللي عندها الاقتصاد، هي عندها المال، دول كثيرة عديدة بنافذة من المشاريع، أثيوبيا حتكون مطية لهذه المشاريع، فنحن نتخوف من هذه المشاريع الدولية، فالسودان هو يمل التجربة لهذه المشاريع. اليمن موجود قدامنا، الصومال كان موجود، عليه في مشاريع، هل نستطيع نحن أن نقاوم هذه المشاريع؟ بالعكس، النظام في إريتريا يعني يتشبث، هو بيدافع عن نظامه وعن وضعه ويطرح برامجه والحاله في عمل فنه. وفي النهايه هو بيدافع نحن برنامجنا احنا واحلامنا وليش يدافع على رجله يعني. فالمشاريع مشاريع كبيره استاذ احمد، ويحتاج الى الوعي للادراك والخطوره اللي جايه يعني الخطوره الموجوده. عدم فهمنا الموضوع مش موضوع اسياس الان، مثلا تجاوز الاسياس وتجاوز الان موجود مشاريع دوريه موجوده في ناس تطمح تستولى على موارد الناس على سيادات الناس على كل. فالمشاريع اصبحت كبيره واصبحت وده جاي نتيجه الاعوام الاستراتيجيه. فنحن منتبهين لهذا الشيء، نحن نحاول بقدر الامكان نستوعب المرحله، وبجهدكم من خلال الاعلام وخلال البلوره ممكن نبذل مثل للقائل
1: نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد علي شعب، عضو المجلس الوطني، رئيس المكتب الجماهيري، مكتب الشؤون الاجتماعية والجماهير في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. سعدنا بلقائك، ونترك لك يمكن المجال كلمة أخيرة.
0: أنا شكرا على إذاعتكم على إتاحة الفرصة هذه، وفي نفس الوقت نتمنى أن شعبنا أو كمان جماهيرنا في ملبن، عندنا طبعا احتفال بمناسبة سبتمبر في 6 سبتمبر يوم الأحد. فنرجو المشاركة، الجميع مدعون إلى هذه المشاركة وهي مشاركة وطنية، وتأكد دليل أن هذا الشعب لا زال يعني يتمسك بسبتمبر وبشرارة عواماته وباليوم اللي أطلق فيه الثورة. هذا التأكيد للكلام اللي قلناه، فده الدعوة الموجهة للجميع لكل الأريتريين كبارهم وصغارهم ونساءهم وأولادهم. هذا اليوم نحيه، لا بد أن نتمسك باستغلالنا ونحيي فيه هذه الذكرى ونتذكر شهداءنا وتضحياتنا. هذا ما أقوله، وشكرا لك أستاذ أحمد.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد علي شعيب، رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والجماهيرية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الأردني. إلى اللقاء. مستمعينا الأكارم، إذن أبقوا معنا، أجرينا لقاء سريع مع الأستاذ محمد علي شعب، رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والجماهيرية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. بعد قليل الزميل برهان سوف يجري لقاء مع ميساء حقوس وعبير، أيضاً من إذاعة صوت إريتريا النافذة الإنجليزية التي سوف تدشن قريباً في سبتمبر القادم، وهي كما قلنا طبعاً باللغة الإنجليزية ومهتمة بشؤون الشباب من الجنسين، الشباب الإريتري في أستراليا من الجنسين. فأبقوا معنا، سوف نستمع إلى ميساء حقوس وعبير.

0: الزميل برهان بالسمعين الأكارم طبعا المعدودين تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا من 3CR. وأجرينا قبل قليل لقاء مع ميساء حقوس وميساء سمير حقوس وعبير حاجة علي تقريبا عبر
1: نعم.
0: عبير حاجة علي نعم
1: صحيح.
0: وهم طبعا يدشن إن شاء الله قريبا برنامج اللغة الإنجليزية في صوت إريتريا هنا في استوديو 3CR كل يوم السبت أسبوعيا من الساعة الواحدة إلى الثانية عن قضايا الشباب وباللغة الإنجليزية إن شاء الله. إذن نتمنى وندعوكم طبعا لمتابعة هذا البرنامج وإفادته بما لديكم من معلومات ومن تفاعل الإيجابي المطلوب. وعلى الأقل حيكون لنا الزميل برهان يمكن إحنا ما مش أول مرة شباب يلتحقوا بهذا الصوت طبعا من 2001 كان لنا مرة عليه حوالي 40 يعني يمكن معظمهم كانوا من الشباب من الجنسين ومن الأطفال أيضا يعني أقل من 10 سنوات أيضا عملوا في هذا الاستوديو. لكن لأول مرة سوف يكون برنامج خاص باللغة الإنجليزية عن قضايا بتهم قضايا داخلية داخل أستراليا. فنحن سعداء طبعا بهذا الخبر وبهذا البرنامج إن شاء الله.
1: لا شيء طيب طبعا حيكون بلغتهم يعني ثاني
0: نعم.
1: اللغة التي يتحدثون بها وهي لغتهم الأولى إنجليزي طبعا
0: نعم.
1: وعايشين في المجتمع من الروضة إلى الابتدائي إلى الثانوي إلى الجامعة وحتى في الحياة العملية
0: نعم.
1: ومن خلال الدردشة السريعة التي أجريناها فهمنا بأن هنالك في قضايا كثيرة هؤلاء الشباب إن شاء الله سوف يكون المفتاح يعني في من ضمنه مثلا موضوع المينتال هيلث
0: نعم.
1: يعني في كلامه يمكن ميساء كانت ذكرت هذه الفقرة بأن في وكثير قالت كمان في مجتمع
0: هو موجود نعم الصحة النفسية بالتأكيد يعني حتى الاستقواء أيضا البوليوم في المدارس
1: نعم نعم نعم نعم
0: حتى ميساء نعم طالبة يعني ثانوية بتعرف الاستقواء الموجود في المدارس
1: العاشر.
0: فأفضل من يتكلم عن هالقضايا هم أنفسهم الشباب
1: لأنه نعم. عايشين المشكلة
0: نعم.
1: وهم يعني زي ما تقول القاعدين يواجهوا هذه المشاكل بشكل يومي سواء كان بسبب بسبب لونهم البشري بسبب
0: الاختلاف الموجود يعني اختلاف طبعا بياخذ كذا يعني كذا الشكل بياخذ هذا الاختلاف بالتاكيد نعم وهي موجود طبعا حتى الصوت اللي نال دلوقتي قاعد يشوف قاعد يعلو طبعا في استراليا واضح
1: طبعا هو يعني موجود واضح نعم. يعني احنا قاعدين نسمع بولين هانسن
0: نعم.
1: كل يومين قاعد تقول زي ما هي دايره شي توكس لايك اي دونت نو اي مين ذا بروبلم از ذير سو ذير از ا لوت اوف بروبلمز نيدز تو بي ادريسد سو وان وي هاف جوت ا لوت اوف بولين هانسن باي ذا واي نوت اونلي وان hundreds of Pauline Hanson. So people, they need to understand the society that they are living with and the challenges and the problems. So racism is not welcomed anyway.
2: Never.
1: I mean, it stops us outside, not inside the house. So especially young people, they face these problems at school. I mean, I've got my daughter at elementary school. I hear a lot of stories. You are in high school. You're going to tell me if you start talk, I don't think you'll
2: ever stop.
1: You'll have full stop. You'll keep talking.
2: Forever.
1: Even though you've been born here. أنت مولودة هنا ميساء.
2: Yeah.
1: So maybe let's go to that. How do you feel sometimes as Eritrean born in Australia and when you see the treatment from, the unacceptable, if you like, behaviors.
2: I go to an Islamic school, so yeah. It's a little bit less than what you would see at public schools.
1: But still, I've got it.
2: Yeah,
1: too.
2: But definitely, still, it's definitely eye opening because I thought we left it in the past. Like, you know, my mom used to tell me stories of when she was younger.
1: Yeah,
2: and the stuff that they used to do to her, and when I tell them her that the stuff still happens now, she's shocked. You know. No, it's not good.
1: Yeah. So, and this is not only within our Eritrean community. I mean,
2: African
1: most
2: community.
1: Of the African communities, they face these
2: same
1: issues.
2: Problems, yeah.
1: So I think we need to face these problems with open mind.
2: Yeah.
1: And we need to talk. We need
2: work together as well.
1: Yeah, working together. And we need to talk about it too. I mean, if you are facing bullying at school, for example, if you don't talk about it, the other kid is not going to be aware. Still, it's going to continue. And as your mom told you, I'm going to say, oh, wow, still these things is going on.
2: Yeah.
1: Because she thinks that, because she's came as migrant, she thought that stops with her. But never stops.
2: Never.
1: I mean, we can hear it from top profile politicians in this country, and they are saying it with full mouth.
2: Happens in parliament as well.
1: Everywhere. Everywhere. Everywhere. So these challenges, I think we need to be aware, and we need to work.
2: Take action.
1: Mm-hmm. Especially no. We need to say no. We need to stop things where it has to stop. I mean, we don't have to carry all these things in your back, mm-hmm. and you keep saying, no. And that is the mental health, yeah. by the way. That is the problem. And even if you talk to our elderly people who go into people who work in different areas, mm-hmm. you will hear a lot of stories too. So hopefully this window here, it will be a good way of communicating and changing, exchanging experience mm-hmm. with the problems that you guys face. فإن شاء الله أحمد نحن متفائلين جدا يعني بهذا البرنامج وكما قلنا طبعا القضايا كثيرة ويعني برضو الناس لازم تواجه هذه القضايا بفهم وبوعي يعني لأنه المشاكل ما بقت تنتهي مع جيل معين كل جيل عنده مشكلة وده حتستمر أصلا يعني حتستمر يعني مع أنه أستراليا تقريبا يعني من الدول اللي هي دول المهاجرين يعني فيها أكثر من 180 جنسية ولا زال يعني العنصرية لا زالت موجودة يعني فأعتقد نحن دفعنا الثمن وما مستعدين الآن كمان أبنائنا أو أبناء أبنائنا مثلا يدفع الثمن يعني yeah. فهذه الأشياء يمكن حتكون من القضايا التي سيناقشها البرنامج أحمد طبعا كما هو معلوم زاعت صوت إريتريا تحتفل بمرور 25 عام على الهواء في يوم 12 من سبتمبر 2026 في فلامينغتون كوميونيتي سنتر والزمن حنحدده إن شاء الله في الأسبوعين القادمين
0: نعم.
1: أنه تقريبا نحن داخلين على سيف والوقت حيكون حيكون في فارق الزمن أيضا
0: نعم.
1: فحنحدد الزمن إن شاء الله عندما يكون يعني قريبين للموعد أو للاحتفال فنرجو الدعوة للجميع طبعا الجالية الإريترية نساء شباب شابات ونتمنى أن نراكم في هذا اليوم والاحتفال طبعا أحمد حيكون احتفال كبير سيتخلله إن شاء الله اعتراف
0: فقرات
1: فقرات مختلفة من ضمنه الاعتراف بحوالي كم 50 فولنتيرس اللي عدوا عبر هذه الإذاعة أو عملوا فولنتيرس لزمن معين أو لزمن مختلف وأيضا حيكون لدينا عشاء عشاء ما خفيف حيكون في عشاء تقيل إن شاء الله والخبر الطيب تقريبا ما حيكون عندنا تساكر يعني ما حنأخذ ما حندفع فلوس الناس تجونا وتشرفونا وإن شاء الله إذا عجبكم الوضع بعد ما تتعشى نحن يمكن حنعكس الآية الناس خلي تتعشى خلي تشوف البرنامج وبعد كده مسألة الدفع حنتركها للحضور بنفسهم لكن نحن في الشباك ما حنعمل تساكر يعني
0: ممتاز إذن يمكن الفقرات الرئيسية يمكن للاحتفال
1: الفقرات الرئيسية للاحتفال حيكون في تكريم لحوالي 54 متطوع
0: نعم.
1: مما بدأت الإذاعة حيكون عندنا تدشين لبرنامج الشباب في هذا اليوم أيضا
0: اللغة الإنجليزية نعم
1: في نفس اليوم
0: نعم الحديث عن يمكن عرض البروجيكتر أيضا احنا حديث شامل عن الإذاعة 25 سنة إنجازاتها
1: نعم.
0: يمكن البرامج التي قدمتها
1: نعم.
0: الناس اللي يمكن الضيوف الكرام المر عليها كله نعم. يمكن يكون في بروجيكتر
1: حيكون موجود
0: خلفية كاملة عن الإذاعة نعم,
1: نعم. حيكون في يعني صور ثابتة حيكون في صور متحركة أكيد طبعا من جزء من البرنامج حيكون في اللي هو السلايد شو
0: نعم
1: وحنشوف فيها الوجوه الجديدة
0: عندنا ضيوف أيضا من المجتمع
1: الكبير والضيوف طبعا حيكون عندنا ضيوف عدد لا بأس به يعني أنا خايف نتفاجأ ذاته لكن في استعداد غير عادي من المجتمع الأوسع لحضور هذا الاحتفال فمبروك للجالية الإريترية بهذا الإنجاز ونتمنى أن تأتوا في 12 من سبتمبر وتتعشوا معنا وتشوفوا الإنجازات التي قامت بها إذاعة صوت إريتريا منذ تدشينها وحتى هذا اليوم.
0: نعم جميل. إذن على ذكر النشاط الذي تقيمه طبعا إذاعة صوت إريتريا في 12 سبتمبر تقريبا عندنا أيضا أكثر من فعالية في الشهر القادم لدينا، لكن في هذا الشهر أيضا نبدأ يمكن بهذا الشهر في 29 من أغسطس الجاري عندنا منتدى التضامن الإريتري أستراليا يدعوكم للحضور المعرض الإريتري السنوي 13 للكتاب، وفي وذلك في أمسية ثقافية مميزة تضمن عرضا للكتاب وحوارا مفتوحا مع المؤلف بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة مناسبة لجميع أفراد الأسرة. والمؤلف طبعا المشار إليه هنا هو كتاب بين النهرين للضيف الأستاذ آدم غلايدوس، طبعا يقدم عرضا لكتابه الجديد بين النهرين، هو حيكون ضيف هذا المعرض معرض الكتاب الإريتري 13. طبعا هذا المعرض مستمر ل13 عاما على التوالي. إذن هناك أيضا وجبة عشاء خفيفة في ختام الأمسية، عرض كتاب للمؤلف، حوار مفتوح ومشاركة الحضور، فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة، أنشطة للأطفال والشباب. يعني زميل برهان يمكن احنا على مدى 12 عام تقريبا كنا نعكس وهذا هذا الفعالية طبعا التي لم تتوقف، يمكن ايام كورونا توقفت فعلا لسنة او سنتين لكنها استؤنفت بعد ذلك طبعا بدون انقطاع. فنحن طبعا نوجه التحية للأخوة في منتدى التضامن الإريتري على حفاظهم أو مداومتهم على هذا النشاط طبعا، والهدف منه معروف طبعا هو عرض الكتاب الإريتري على نحو خاص والمكتوب بالذات باللغة العربية، وحسب ما قاعد نقرأ أيضا خارج أستراليا هذا المعرض تعرف يعني البعض ينتظر أنه يعرض فيه كتبه ومؤلفاته من خارج أستراليا، فنحيي الأخوان حقيقة في المنتدى الإريتري.
1: نعم أحمد، وأيضا فعلا آخر تقريبا
0: إذن يمكن كما قلنا هو حيكون في 29 أغسطس في الساعة 6 مساء معرض الكتاب الإريتري، في حيكون في 109 يونيون رود في أسكوت بيل 109 يونيون رود من الساعة 6 وهي يوم السبت طبعا 29 أغسطس الجاري.
1: 29 أغسطس
0: نعم. بعد ذلك لدينا طبعا في 6 سبتمبر لدينا الاحتفال بالذكرى 66 لانطلاقة الكفاح المسلح كما أعلن الأستاذ محمد علي الشعيب، طبعا ودي فعالية وطنية يقيمها المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري أقليم أستراليا. الزميل برهان يمكن الزمن يداهم حقيقة، الزمن دائما بيجري بسرعة ما بنحس به قد ما ندخل الاستديو، لكن كان لدينا تقرير يمكن نقرأ هذا التقرير أيضا خاص وتقرير أتى إلينا من موقع عواتي.
1: نعم.
0: ويشير طبعا إلى مقتل مسن إريتريا في العاصمة الإريترية أسمرة، والموضوع فعلا يعني مؤسف جدا. يقول الخبر في موقع عواتي طبعا لحد ما قديم الخبر في 28 يوليو الماضي، لكن بعنوان مقتل أرملة الراحل محمد علي الأمين في منزلها. هزت جريمة القتل الغامضة التي طالت السيدة ستوم موسى نائب أرملة الراحل محمد علي الأمين مشاعر الكثير من الإريتريين، عثر عليها مقتولة بوحشية بفأس داخل منزلها في حي تيرافولو بمدينة أسمرة، وتركت وراءها ولدين. كانت ستوم في منتصف السبعينات من عمرها تعيش حياة طبيعية منذ عودتها من كندا قبل 4 سنوات عقب وفاة زوجها في أفريقيا، وقد أمضى سنوات عديدة في كندا قبل عودتها إلى إريتريا. بعد 3 أيام من الجريمة لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية الإريترية أي خبر عنها، وبسبب قصور بنيوي في مؤسسات التحقيق الموثوقة تبقى الجرائم في كثير من الأحيان دون حل. ويتفاقم هذا الوضع عندما تتورط جهات حكومية تاريخيا فشلت الحكومة في إجراء تحقيق ذاتي، ويتجلى ذلك في وفاة آلاف المعتقلين رهن الاحتجاز دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة. في ظل غياب المعلومات الرسمية ترك الرأي العام للتكهن بدوافع القتل، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا استجوبت قوات الأمن خادمة شابة كانت تساعد ستوم في منزلها. يعتبر حي ترافولو حيث وقعت الجريمة من أكثر المناطق السكنية تحسينا في إريتريا، ويضم العديد من كبار المسؤولين الحكوميين. خلال الستينات والسبعينات كان معظم سكان ترافولو من الأمريكيين العاملين في محطة غانيو ستيشن وأفراد الجالية الإيطالية. ابتداء من عام 1991 بعد استقلال إريتريا سودرت العديد من المنازل الفخمة في الحي وأعيد تخصيصها لكبار مسؤولية الجبهة الشعبية للديمقراطية والحضارة الحاكمة. من هو محمد علي الأمين؟ عاش محمد علي الأمين في الكويت وحتى منتصف ثمانينات القرن الماضي، وكان معروفا على نطاق واسع بدعمه لقوات التحرير الشعبية، وبفضل علاقاته الواسعة أمن منحا دراسية وفرص عمل للعديد من الإريتريين. على الرغم من استمراره في التعاون مع الحزب الحاكم في إريتريا بعد الاستقلال، فقد أشار العديد من المسؤولين إلى أنه اختلف لاحقا مع بعض أعضاء الحكومة. في عام 1977 حدث انشقاق كبير داخل قوات التحرير الشعبية التي كان يقودها الراحل إسماعيل صالح سبي، وانشق سياسة فورقي الرئيس الحالي لإريتريا مع فصيل من المنظمة. ومنذ ذلك الحين اعتبر سياس حلفاء إسماعيل صبي خصما سياسيا. انحاز محمد علي الأمين الى جانب فصيل السياس ولعب دورا هاما في توطيد العلاقات مع الكويت، وساهمت جهوده في جعل الكويت من ابرز داعمي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، حيث قدمت لها الأسلحة والمساعدات المالية والدعم اللوجستي. كما أصبحت الكويت الدولة الوحيدة التي استضافت جرح المقاتلين الإريتريين من الجبهة الشعبية بعد تلقيهم العلاج في مستشفياتها. وحافظ محمد علي الأمين على علاقات وثيقة مع الصحفيين والمثقفين ورجال الأعمال في الكويت، كما كانت تربطه علاقات وثيقة بولي العهد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، الذي تولى إمارة الكويت لفترة وجيزة عام 2006 حتى وفاته 2008. وخلال ثمانينات القرن الماضي انسحب محمد علي الأمين تدريجيا من الحياة السياسية، وكرس جهوده للاستثمار في مشاريع تجارية في عدد من دول شرق أفريقيا بما فيها أوغندا. جريمة القتل في أحد أكثر حياة إريتريا أمانا أثار جريمة قتل السيدة ستوم العديد من التساؤلات، نظرا لوقوعها في تيرا فولا أحد أكثر حياة إريتريا أمانا. بعد استقلال إريتريا عام 1991 خصصت العديد من منازل الحي التي كانت مملوكة سابقا للأمريكيين وإيطاليين لكبار المسؤولين الحكوميين، لطالما اعتبرت المنطقة هي أكثر الأحياء السكنية حراسة في البلاد. تعد هذه الجريمة محرجة للغاية للحكومة الإريترية التي تشيد باستمرار بإجراءات الأمن المتشددة في إريتريا. بحسب المعلومات المتوفرة لدى موقع عواتي، لم يحصل المحققون على أي آثار للسرقة أو أدلة على سرقة أي مقتنيات ثمينة من المنزل. في غياب تفسير رسمي ظهرت نظريات مختلفة حول دوافع مالية أو سياسية أو شخصية محتملة، بما في ذلك احتمال وجود دغائن أو سأر يتعلق بزوجها الراحل. لم يتم تأكيد أي من هذه النظريات رسميا. تعد هذه الجريمة من أبرز حوادث العنف التي شهدتها إريتريا في السنوات الأخيرة، ولم تشهد البلاد حادثة مماثلة منذ محاولة اغتيال الجنرال صبحة أفريم وزير الدفاع السابق في ديسمبر 2018. الزميل برهان، هذه جريمة غير معتادة. إريتريا في السبعينات من عمرها تقتل بدم بارد وبطريقة وحشية، يعني الشعب الإريتري لا يعرف جرائم من هذا النوع. شيء غريب جدا يعني.
1: هذه الحادثة يعني هزت العاصمة أسمرة كلها.
0: نعم.
1: وليس حي ترافول لوحده. لأنه كما قلت شخصية مسنة.
0: نعم. في السبعينات.
1: عمرها في السبعينات. ويعني قتل متعمد.
0: نعم. وبصورة وحشية.
1: أسلوب وحشي يعني بفرار.
0: بفاس يعني. نعم بفاس يعني.
1: والملابسات لازالت للأسف الشديد أحمد في إريتريا. ما في معلومة لا من الحكومة لا من البوليس. أنت ما تعرف حصل المتين وحصل إزاي.
0: نعم.
1: فللأسف الشديد يعني القضية كأنها لو كانت في أي عاصمة أخرى أنا يعني كان حيخلق فعلا يعني
0: أكيد يعني قال
1: نعم. وكان حيخلق
0: تعقص أيضا في الإعلام
1: في كل شيء
0: والتحقيقات والنعم، وحتى يتم إعلان عن المجرمين.
1: لكن مثل هذه الأشياء أحمد دائما بتحصل من المسؤولين الكبار. يعني في اغتيالات كثيرة في إريتريا تحصل.
0: نعم.
1: بشكل إذا ما قلنا يومي، لكن في اغتيالات.
0: نعم.
1: والناس قاعد تمشي كأنه ما حصل أي شيء يعني. وهذا الحي كما ذكر التقرير يعني حي محسن حتى تاريخه، يعني ترافولو من
0: نعم.
1: الأحياء الراقية جدا. من الأحياء الدبلوماسيين كان بيعيشوا فيه
0: والأجانب الأمريكان والإيطاليين
1: نعم. الإيطاليين إلى

0: أنا أشك في النظام نفسه يعني، حتى لو ما هي بطريقة يعني دايركت، لكن إنديركت
1: هي خطورة الربط هنا أيضا عن زوجها نفسه، كان سياسي طبعا ثم اختلف مع النظام الحاكم وكان ربما لم يعش لم يعد في إرتي طبعا، ففعلا القضية فيها جانب سياسي أيضا يعني، كأنه لو ربطنا المرحومة طبعا بزوجها في علاقة سياسية هنا يعني. نعم،
0: وحتى المسؤولين أحمد بالمرات الناس اللي هم اليد العليا في البلد يعني إذا بيتك عجبهم ممكن يقتلوك عشان يشيلوا بيتك يعني.
1: في اقتيادات مصادرة الأراضي، في البيوت معروفة، في
0: مصادرة الأملاك، مصادرة المحلات، في يعني أصحاب بيزنس في كذا مدن إريتريا أحمد أعمالهم أغلقت من قبل المسؤولين. نحن نقول النظام طبعا ما في نظام اصلا
1: طبعا
0: كل انسان
1: الأقوياء والانسان القوي داخل النظام هو اللي يفعل كل
0: الأقوياء يعني في ناس قفلوا منهم دكاكينهم بانه ما دفعوا ما عارف 2%، في ناس اقلقوا يعني اجبروا يقادروا اماكن عملهم والان وصلت لاغتيال يعني. فحتى الدعايه اللي موجوده من خلف اغتيال
1: ستوم نعم ستوم نائب موسى نائب نعم
0: يعني حتى في دعاية بتقول عنده علاقة بالسكن الاغتيال نفسه يعني.
1: نعم.
0: اغتيالها عنده علاقة
1: يعني بهدف بالسكن. كان بهدف إخراجها من السكن وتأميم السكن.
0: نعم. ولا أحمد يعني في
1: إريتريا وأعتقد تقول استماتت يعني هي في السبعينات لما ترجع من كندا في السبعينات في عمرها عشان تعيش في بيتها، معناها هذا التمسك أعتقد يعني نفهم من كده يعني نفهم أنه هي تمسكت ببيتها ومنزلها. نعم.
0: والآن أحمد في إريتريا الحكومة لو عايزة تعرف مين الفاعل
1: بالتأكيد نعم
0: تعرف لأنه البلد ما
1: بلد صغير
0: الناس بتعرف بعض يعني أصبر يمكن 500,000 ولا 600,000 الموجودين 3/4 بيعرفوا بعضهم يعني الناس بتعرف بعض مين
1: وتقريب يشير على أنه كان معاه خادمة أيضا يعني لم تكن الوحدة كانت خادمة تم استجوابها لكن ما معروف استجواب طبعا أدى إلى ماذا ما طبعا سر هو
0: بالضبط يعني زي الاغتيالات اللي بتحصل فجأة بتسمع بأنه على عبد الله السيد توفى ومبارح كان موجود في
1: صالح مكي توفى على السيد كان موسي في فندق يعني كان في
0: فندق وكان في احتفال
1: نعم
0: فالناس دي نعم يعني عندهم القوة موجودة في ايدهم عندهم المعلومات
1: نعم
0: وبيعرفوا الناس اللي قاعدين يعملوا الشيء ده لأنه مجاميع يا أحمد
1: نعم
0: مجاميع يعني تابعة لضباط كبار
1: كان رجل
0: مجاميع تابعة لمكتب الرئيس مجاميع تابعة لمكتب الأمن فما في لو كان في مركزية لو كان في حكومة فعلا حكومة هذه القضية أحمد في إريتريا ما بتأخذ ثواني يعني بلد صغير تعداده كل على بعضه 3 مليون
1: وفي حي في أكثر حياة تحسينا وأمانا وفي حراسة طبعا وفي مسؤولين كبار المسؤولين معهم نعم
0: لكن أكيد هذا الشيء لدي علاقة مع مسؤول كبير وطبعا ما حد أي فرصة لإفصاح المجال مثلا
1: نعم.
0: وحتى ما كنا نسمع سمعنا ناس ما
1: النقطة يعني التي أشرت إليها الأمير إبراهيم مهمة جدا الموضوع غالبا يعني متعلق بموضوع السكن يعني
0: نعم.
1: موضوع
0: نعم.
1: البيت نعم
0: الله يرحمها
1: الله يرحمها إن شاء الله يتقبلها نعم ودمنا الجرائم الأخرى هذا حتبان يوم من الأيام طبعا كلها هذا
0: طبعا ما في حاجة ما في يعني حاجة نعم. في صندوق أسود يوما ما حيفتح
1: نعم وهذا ما مرت يعني. في الأنظمة القمعية لما تزول طبعا نعم. كل الملفات نعم. تفتح يعني
0: نعم بهذا مستمعينا الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم كان معكم في برنامج اليوم برهان إسماعيل أحمد الحاج وميساء سمير حقوس وعبر الهاتف كانت معنا عبير الحاج فحتى نلقاكم الأسبوع القادم مستمعين الأعزاء نستودعكم الله.